0: toda tu música en FM El Creador.
1: El Creador, 93.3 MHz.
2: أسران وطران بعد أسر أنا أعلى بوتاو قزمايا وحرايا ريشة وشلام.